0: AI is taking over the internet. Made up facts, technology thinking for you. Startpage is the private search engine that still finds what you need without the noise. Try Startpage at startpage.com. That's startpage.com.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: كرا سمعتنا كابزي كاتيلو زقرب لوخنا سددلنا تبتابي تقاي كنفة بكبابي نازمع بولو زيناتات واحدو أغري بولو نابو كبلوكم
6: سلام تعنا هبلنا كمي كنكم كبرات خطاتلتي اس بي اس تغرينيان الساعة تلالو زيناتات نهو فلمار استاتهم كنقدم حبرت أوروبا بتقراين نخرر زخيف زلوتر كمز شغلو قليسو بخالق قص أبال بيت مخرى أمريكا براد شيرمان ناي فيزا قدانة أمريكا بلا الحوحات نظيفو برزدنت سياسة فوركي حدوش منشتر كمز مززة تقليتو بين انترناشنال نمانقس إرترا بزعب أشرات قازت إنياتات حتى غريبو إتيب يانا بها قروم كبارو رزي خلو حتى تعقوا كبحورة أوروبا كتقبل مخانا تقليتو بخالة حبريتا حدوش وصاني بيت فرد أمريكا بقداي ستة إنياتات إتيبيا زاطي كمز فترة تحبير وزبلو نسعة ترالو زيناتات يومنا بزرزراتهم حبرت أوروبا بتقرأي إن خرر زخيت زلوت ري كم زشاء أولا قليسو أب قرب أوانس رأيو معبالتات نتنخلت عامز غلط لكونات تقرأي زبك عسم مع بريتو ياكر داخم وكم زخلون أتنكي غلو أبدي سابازركا بيز حفت لو حبرت أوروبا بزوطو مقلسي هزبا ويان حرن تقرأي حوحات نبار كلاو بيت مخرم وقامون قدود وتهدر وقفوا بمتقاسا وسمين إتيبيا زلوت ري كم زشاء أولا عمل كيتلو حبرت أوروبا سوقنتزات نوع علات سمم سلام بريتوريا زتحس مخانون أسمير للو فيدرال منغستي يكون حوحات ملوء التقابة راس بريتوريا بزملكات بوزوزة تجمرون التحبرات التحساسي بو بتوسخي بحبرت أفريكا زمراح ناشم قلنا زعرتات كم زدقفونا رقاقيسو هزم قلتزي حبرت أوروبا ناتي كدم معلتات كاب إنباس أمريكا بودي ساواز وصا مقلات سعيبو زمسايو أت إنباسي نقود داي تقراي بعتو بي كتاتلو كمزلو بمقلات سمم بيتوريا ملو بملو كتقبر زاوي عنيريو نزي مقلات زوصات أمريكا بلعلا أهرر تزبالاتهم أولاد حوحاتن ناي كرباس درابيتهمن ناي بيزا أقدا كمزنبرات كاب إتقلس دحر حدسهمنيو بخال حبريتا أبال بيت مخري أمريكا براد شيرمان نايويز أقراب لحو حات نغيفو أبال بيت مخري وكل تهزب أمريكا براد شيرمان أمريكا بلعلي سبا سلطان حو حات نايويز أقراب مقبارا نغيفو لو شيرمان أبي تيبيا سلام كسفن زدالي أكلات عقن سلام نمرقاس مس كلهم تساتفت تقجد كسحري قباء كبل أبنى إكس قاس ومال أغتم حلاليفو منشتر قداوز أمريكا بتقرأي زل أولولا كيف التاح عنقفات قوينهم ويأم عنقفت حبابرت قوينهم يوم زبالهم كترم زي تقلسة أولاد حوحات نايك أرباس درابيتو من كدم حدوشو من ناي فيزا أقدا كم زنبرا الزكريو برزدنت سياسة فوركي حدوش منشتر زوا محدارات كم زمزز بواقعي تقليتو مسارت من قصو معكنات زينا إيرترا زهابو حابريتان باسادر عبدالله موسى العالم منشتر بمخان السلطان تلكي ولو كابوان مسارت مسقا قر من قصو إيرترا تحيزو منشتر زوا محدارات كم زي وقعوي مكتر برزدنت قوينو كم زا قلقل عمل كتلو أتحدوش باع السلطان محدار زوا عنزوا قوينو كقلقل تسانحام خانون تحبيريو أبتها قر مزنت منشترات يخون لعلو سب السلطان من قصو بوقعي كاب زي قلز عامتات حالي فويو كينا بوراز النافس حبريتاد ما بزينا وصب صباتت مزنت نهز بزح بريو دوم كنا بزوة صب صابقن عبدالله موسى كمنسر زواب محدارات أبحاد بزعبات مرتز زتي آخيوة محدرت زواباتات كالو تحلفت منسر تمرتن كم ستساتف ايز دكس منسر زواب محدار أمباسادر عبدالله موسى أبز اسمع مخفت غال هزباو قنبار أبوان حارنة وقالسي من قصة إرتراد ما دحرنا سنت أبسلات تمرتين زقابارو وقزيف سعرم وفرن دحرمت قاس أقدا سنت أقل قلو التمرتي أبو قمت بمقتاو ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ትካላት ቅድመ ትምህርቲ ኣብ ኩለን ዓድታት ክፍፋታት ዝተወሰደ ተበግሶ ንምስጓም ምምሕዳራት ዓብዪ ሓላፍነት ከም ዘሎን ኣዘኻኺሩ ክብል እዩ እቲ ናይ ኤርትራ ማዕከን ዜና ፀብፂቡ ዘሎ። ሚኒስትር ዓብደላ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ጀሚሮ ብዝተኻየደ ፅምብላ ዝኽሪ ናፅነት መዓልቲ ሰማእታት ኣብ ፀገማይ ጎኒ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኮፍ ኢሉ ምርኣዩ ስልጣን ከም ዝተረከበ ዝእምት እዩ ተባሂሉ ኣሎ። ንሱ ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 24 ግንቦት ኣብ መዓልቲ ናፅነት ኣብ መበል 87 ዓመቱ ዝዓረፈ ሚኒስትር ነበር ወልደ ሚካኤል ኣብርሃ ብምትካዩ ነቲ ስልጣን ተረኪቡ ዝበሃል ዘሎ። ዓብደላ ሙስድሚ ነዚ መዝነት ምርካቡ ኣምባሳደር ኤርትራ ብሊብያ ዝነበረን ድሕሪ ናፅነት ሓላፊ ኢሚግሬሽን ኮይኑ ዘገልገለን ምዃኑ እውን ድሕረ ባይቱ የመልክት። እቲ ፈለማ ናብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ዝተሰለፉ ዓብደላ ቅድሚ ናፅነት ኣባል ማእኸላዊ ሽማግለ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ከምኡውን ኣብ ህዝባዊ ምሕዳር ከም ሓላፊ ጀማሂር ኮይኑ ይነጥፍ እምባር እውን ቢቢሲ ዝዘርግሖ ፀብጻብ ኣመልኪት ኣሎ። እዚ ኣገዳሲ ቦታ ሚኒስትሪ ዝዋዊ ምሕዳር ፈለማ ዋና ፀሓፊ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ዝነበረ ነፍሲሄር ሮመዳን መሓመድ ኑር ሒዝዎ ነይሩ። ብድሕሪ ድማ ተኣባል ጉጅል 15 ብምዃን ኣንጻር ፕረዚደንት መርገፅ ብምውሳዱ ማእሰር ተሰዊሩ ዝርከብ ዝበሃል መሓሙድ ኣሕመድ ሸሪፎ ንነዊሕ ዓመታት መሪሕዎ። ድሕሪ ማዕሰርቲ ሚኒስትር ሸሪፎ ብዘይ ሚኒስትር ድሕሪ መፅንሑ ኣብ 2013 ዓ.ም ዝዓረፈ ኣቶ ወልደ ሚካኤል ገብረ ማርያም ተመዲብሉ ከም ዝነበረ እዩ ጸብጻብ ቢቢሲ ኣዘኻኺሩ ዘሎ። ፔን ኢንተርናሽናል ንመንግስቲ ኤርትራ ብዛዕባ እሱራት ጋዜጠኛታት ሓቲቱ። ፒን ኢንተርናሽናል መንግስቲ ኤርትራ ንዳዊት ሳቅን ኣማኒኤል ኣስራትን ሓዊሱን ዝተሓለፉ 25 ዓመታት ዝኣሰሮም 12 ጋዜጠኛታትን ብሎገራትን ብሂወት ስለምህለዎም መረጋገፂ ክህብን ተሓታትነትን ፍትሕን ከሰፍንን ሓዱሽ ኣብ ዝጀመሮ ዓለም ለኻዊ ፍርሓት እዩ ትሎ። ጋዜጠኛታትን ብሎገራትን ዝተኣሰሩ ሓሳቦም ብምግላፆምን መንግስታዊ ምሕያሽ ክግበር ብምሕታቶምን ምዃኑ እውን እቲ ትካል ኣዘኻኺሩ ኣሎ። እቲ ትካል ካብ ምስጢራዊ ኣብያተ ትምህርቲ ተኣሲሮም ዘለዉ ጋዜጠኛታትን ብሎገራትን ምስ ጠበቓ ወይ ስድራ ቤት ተራኺቦም ይኹን ሕክምናዊ ሓገዝ ረኺቦም ከም ዘይፈልጡ እውን ጠቒሱ ኣሎ። መንግስቲ ኤርትራ እቶም እሱራት ብሂወት ምህላዎምን ከረጋግፅ ዘለዎ ቦታ ክፍለጥ ንምሕታት ናብ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዝለኣክፉት ደብዳቤ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ክታመሙ ከምብር እውን ሓቲቱ ኣሎ። ኢትዮጵያ ናብ ሃገሮም ክባረሩ ዘይኽእሉ ሓተት ዕቑባ ካብ ሕብረት ኣውሮፓ ክትቅበል ምዃና ተገሊጹ። ኢትዮጵያ ሕብረት ኣውሮፓ ናብ ሃገሮም ክሰጎም ዘይኽእል ሓተት ዕቑባ ንምልኣኽ ካብ ዝሓረየን ሃገራት ሓንቲ ምዃና ሂማን ራይትስ ዎች ገሊጹ። እቲ ትካል ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት እቲ ሕብረት ሓተት ዕቑባ ናብ ሳልሳይ ሃገራት ንምልኣኽ ሓደሽቲ ስልትታት ይሕንፅፅ ከም ዘሎ ብወቐስያሳ ዝተዓጀበ ሓበሬታ ዘርጊሑ ኣሎ። ጀርመን፣ ኦስትሪያ፣ ዴንማርክ፣ ግሪክን ኔዘርላንድን ሓተት ዕቑባ ንምልኣኽ ካብ ዝሓረየን ሃገራት ውሽጢ ኢትዮጵያ፣ ኡጋንዳ፣ ሩዋንዳ፣ ቱኒዝያ፣ ግብፂ፣ ሊብያን ሞሪታንያን ከም ዝኽርከበን እዩ እቲ ትካል ጠቒሱ ዘሎ። እቲ ትካል ተቐበልቲ ሃገራት ሰብኣዊ መሰላት ናይቶም ሓተት ዕቑባ መሰላቶም ይኽብራ ድየን ናብ ዓዶም ይምልሶኦም ድየን ወይስ ክኣስርኦም ንፁር ኣይኮነን ክብል ስጋኣት እውን ገሊጹ ኣሎ። ሃገራት እቲ ሕብረት ነዚ መደብ እዚ ክሓድግዎ ዘተሓሳሰበ ትካል እዚ እንተዘይኮይኑ ግን እቲ መደብ ኣብ ግብሪ ቅድሚ ምውዓሉ እቲ ሕብረት እንተነኣሰብ ተን ተቐበልቲ ሃገራት ዘሎ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መስላት ፅኑዕ ገምጋም ክግበረሉ ነቲ መደብ ዝቃወሙ ዘለዎ መራሕቲ ፈረንሳይን ስፔንን ጸቕጢ ክገብሩ ሓቲቱ ኣሎ። ብካልእ ሓበሬታ ሓዱሽ ውሳነ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ብጉዳይ ስደተኛታት ኢትዮጵያ ጸቕጢ ከም ዝፈጠረ ተገሊጹ። ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ነቲ ምምሕዳር ፕረዚደንት ትራምፕ ንስደተኛታት ሃይትን ሶርያን ግዜዊ ሓለወ ሕጊ ዕቑር ቲፒስ ክረኽቡ ዝሕግዝ ዝነበረ ኣሰራርሓ ንምቁራፅ ዝወሰደ ውሳነ ዝድግፍ ውሳነ ሂብ እዩ። እቲ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዝሃብ ውሳነ ኣብ ኣሜሪካ ናይ ምፅናሕ መሰሎም ንምሕላው ጥርዓን ኣቕሪቦም ውሳነ መንግስቲ ብግዜያውነት ክእገድ ንዝገበሩ ኢትዮጵያውያን ዝኸድዎ መስርሕ ፍርዲ ፅልዋ ከም ዝሕድር እውን ተገሊጹ ኣሎ። እዚ ግዜያዊ ሓለዋ ዘለዎ ኩነታት ዝተብሃለ ኣሰራርሓ ካብ ግጭት፣ ተፈጥሮ ሓደጋታት ወይ ካልእ ፀጥታዊ ሓደጋታት ዘጋጠመን ሃገራት ዝመፁ ሃገራት ዝመፁ ስደተኛታት ኣብ ኣሜሪካ ክፀንሑ ዘኽእሎም ግዜ ሕጋዊ ሓለዋ እዩ። ምምሕዳር ፕረዚደንት ኣሜሪካ ነበር ጆ ባይደን ነዚ ሓለዋ ንኢትዮጵያውያን ድሕሪ ኩናት ትግራይ ዝሃቦም እዩ። በዚ ሓለዋ እዚ ንሰለስተ ዓመታት ኣስታት 5,000 ኢትዮጵያውያን ተጠቀምቲ ከም ዝኾኑ ይንገር። እንተኾነ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ተሪር መርገፂ ክሕዝ ፀንሐ ምምሕዳር ትራምፕ ነዚ መሰል እዚ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ኢትዮጵያ ሃይትን ሶርያን ሓዊሱ ካብ ሓያሉ ሃገራት ዝመፃ ስደተኛታት ዝርከብዎ ዝነበረ ኣገልግሎት ክግታእ ገይሩ ኣሎ። ኣብ ውርሒ ታሕሳስ ንኢትዮጵያውያን ዝውሃብ ዝነበረ ሓለዋታት ከብቅዕ ዝወሰነ ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ፀጥታ ኣሜሪካ እውን እቶም ስደተኛታት ኣብ ውሽጢ 6 መዓልቲ ማለት ክሳብ ለካቲት ካብ ኣሜሪካ ክወፁ ኣዚዙ ነይሩ እዩ። ሰለስተ ኢትዮጵያውያን ኣፍሪካ ኮሚኒቲስ ቱጌዘር ምስ ተባሃለ ተሓላቀ ሰብኣዊ መሰላት ኣፍሪካውያን ስደተኛታት ብምዃን ኣብ ቦስተን ዝርከብ ቤት ፍርዲ ጥርዓን ኣቕሪቦም ነይሮም እዮም። እዚ ጉዳይ ዝረኣየ ዳኛ ፌደራል ድማ እቲ ጉዳይ ንምምርማር ነቲ ስጉምቲ ብምእጋድ ፀንሒ ኢትዮጵያውያን ክነዋሕ ዝገብር ውሳነ ሂቡ ነይሩ። ጠቕላይ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ዝሓለፈ ሓሙስ سرح حمشتن سنة 2026 أبز حلف السنجن وتمسس الملك عجز أو قدرت وهوم ذن ورس الدنيات هايتم سوريان عمل كيتو والسنة هي بلوم أزي نيتب يوان زخد وزلو مزرح فردي سلوا كم زحد رأيو زقلا زلو
7: حمشة ميت شهسبات ترايز اللوة هاجر كيف فرد بوانكو بورتوغيز كابو فرد تبايلا تتوع نتما با أستراليا ونزينا برو تولادو عز حقوشة كلو قمتا تامكينا نابزورياتات أو ديكا محلا بتحالا كيف فرداوين دقفتي أبا أستراليا إطانو إشتو دسيت أو إتهاجروم نفلا ماكزيا نابدرجاتات أو ديكا محلا فوانج عالم فيفا كلتشان عسران شدشان دحرم بتحا حقوشهم يقلسوا لو كيف فرد كادام نقوه بأقوة تاترا أستراليا نسعود عرب بزيشتو معرد حرم حزا أب مدبيج كلاي ترتاكت حزن أب زوريا سالة سنكلتن هاقرا دما بوتاك تركبن كيلا لا إذا عوتزي نتا نفل ماكزيا أبوانج عالم تساتف زلان كبابي حموش شميت شهز بزلوة أب معرباوي قماقم أفريكا تركبن هاقر زدن نغيو أب كيف فرد توليدو جن مصدرو أب كتما ملبن زنبر جاو كوستا نتيجت ام اب غزو كمز تعذبو حبيرو نتيتا غانتا امزغباتو زل عودكن بس محبرسب كيف ورده كبعلويو زمد بنيرو مسدرا بيتن عروخن من البات ترموي شامباين نخفت نخو نمبر كبلكا يقلج اتي زمت غتم انصار ارجنتينا برغت مس دياسبورا كيف وردوان ابزي اميلبن كنعذبوينا كبلكا يوسخ ازي تاريخيو كبلكا نتفولي عوت بمنصر يغمتو عبيز بلا ما حبر سب كيف فرداوي زر إزلوهم سبات انتهى اللوكوا نحو وشخكا كوستا أب كيف فرداز تولدو حجيه أبا أستراليا زنبرو كلتا سبات رايز فلتيلو بمسارات حبريتا كوصارة هزبي بيت صحفتا هزات أستراليا أستراليان بيرو أوف ستاتستيكس كلتا شان عشران حدن أربعة أب كيف فرداز تولدو سبات رايهم أبا أستراليا زنبرو سووز واي قعزو وراي كيف فرداز كيف فرد ني شامبيون اوروبان وانج اكت عطر قمت زوهابان اسبانيا اما فتي قتم بزيشتو معرب محاز نعالم زسنبده وطيطا مزقبايا بدهريو دما حانتي كابت وطوايا ويزانتاتات نايزو وددر كوينة تغلقي لالا ازي بعبيو سالات عرينايتي بفوزينيا زفلت حلاو لدات هوسيمار هوزي ايفورا دياز كوينو اما بل اربع عامت عدميو حاده كابتوم حاده سيز تغلقالو كواخبتي نايز وراي كوين اللو فوزينيا أبغت أمان صار اسبانيا شوعاته كاتواز خلال زنبرا شتوتات بمدحان بلوت ساتواتاي ناي تغت امتبايلو تسلمو دهري تغت امدما كوصري تخطلتو آب انستاغرام كاباستات حمسا شح نابلعلي عصر شدو شم مليون ديبو ازي ني عصر تربعة عمتات نكيف ورده كوكل زي صنحي حلا ولدات هاقرو نفل ماهوان أبوانج عالم نتبيك تركب دهر محقازو اتحلمي تقاهيدي يبل نبعاتو ناتو غتاتره نتو هموت مستافيزا كتكفل سلزي كالت نابا أميريكا كتقيش زي كالت أديو ككافولو من يوتو كمزنبره قليتو أبوار حتري منقسة أميريكا نكيف ورده أبزرزر نايتن زي قاتاتن كدم فقاد ميتاو مركابوم كساب عصر تحمشيش دولار أميريكا ويلعلي عسران حادن شح دولار أستراليا زبتح تملاسي بوند كتحزو أبزلو مهاجرات وسيخوام أديو نفوزينيا أنا كانديدا إيفورا أب موداتا فيزا دحر مركبة كدمي كالاي نايم الدبتوتا كيف فرده نابا أمريكا مسبتحت إتزانتا كالي سمعتاو ملك حزو كيف فرده كتسيلا أنصار أوراقواي كلتا بخلتا بمفللين نسعود عرب دما بزيش التورا قيت أب محزن معره زواتاتو اللو تسعيتات أمزقبا إذي ما لدما أب مدبا كالي تتر تحيزا بمودا نابزور سالسان كلتن حليفا لا أربعة حملة دما من شامبيونات كالخل أرجنتينا كد قتميا كلهم 204 قتمات وانج عالم فيفا كلتشان عسران شديشان أب إس بي إس إس بي إس فايس لاندن إس بي إس أون ديماندن بغتتا بنتان بمولهم كتعذبوهم تقول يخوم

0: You are listening to SBS.
1: I think the engine's stalling out on me.
2: Yeah, that don't sound right.
1: Dang, got a lot more miles to go.
2: Nah, be okay, mate. You ride with GEICO Motorcycle Insurance and got their 24/7 emergency roadside service. They'll be here with a tow in no time.
1: Good, because these boots weren't made for walking.
2: Those riding boots are pretty sweet.
1: Oh, you like?
2: Do you think they come in a size 1 inch?
1: I don't know.
3: It feels good to ride with help. It feels good to GEICO. Emergency roadside service is optional coverage.
4: بس كابتحت واي محبرة كتا واود حربايتاز قنون ابي جبالو بتحتاتن زاما سلو كالوت جلتات كومو تماس سالي مصنعتي يكايدو لو
5: It was the key of the program
4: actually. ازي اتغندي علامة نايت مدبيو مهنات سمدنا مسحادة ابالاتو LGBT حتى تعقبان سدتين ياتاتن بجوح جزي دما ابزوريات عنان هيوتن كابزو قبرو علالات بلك عزين اتسألون زر السعنون زخنو محبر سباوي تكاليو
5: forgotten
4: سومناوي نشومنت سومنات اتوم تساتفتي اب حدا تفطراويا كمامت ازلو اب ملبن جردين زخوسكسولو اب دغه مغبي بحبر زتخافلولو اعواف زتعذبولو اب غمغم بحري اب تحوطا زيتن شراشرولن كومون مسنتان بحبر كوف زبلولن ترخيبوم

0: بي بي سي تغرينيا زينان وانا وحبرتان حزو حجي يجمر الله زا خبركم سمعتنا نفنونا ختكتاتلو بخبري نعدمكم
1: ز خبركم سمعتي راديو بي بي سي كم تلو مداب علمنا تخصيتو بزعبا زلو لبدا كورونا فيروس زلو معبالة تازدسوس مدلوات يوم كلونا
2: مكلا خلي من قدتات كورونا فيروس زغط مزلو حيمانتون محبرون فتنتات انتاي مسلون كنقربينا
1: بعل ما يتعنا بزعبا كورونا فيروس سحلفو من الاخت كلويو
3: تعال رسمي حترة نستنفاس اندي حدا قلوه وي نس بتي كوفيد 19 ثلاثة سد طوق مقرراب بصالح انتخوين بحمام كورونا فيروس كنترترون لسأل
2: بزعبا زين عالم تقطعتي روازلو كورونا فيروس بخمي رطب حبريتان ركبون كنعبروك منا
1: نابو أسمر أزوستن نازان تحان تقوال نسيتون حزنا لنا دكتور روبيل تسفايوت كبيت مرتي حفشو حكمنا سنين أورسا أبكل تشحن عصر شو عتن تحرم مرة كبقد مشو منت أوارح جميرو أبل كامبالا زركب إيست أفريكا ميديكال سنتر كم حفشو حاكم خوينو زسرح زرليو دكتور روبيل نو كورونا فيروس آمل كيتو مس حابتو ملديوهان زسعب وقعي كيرو لهم
3: كورونا فيروس بحافشة قبل من زنبرة تهواسياني يخون دامبر إذا حجي نرؤية لنا بسارس كوف 2 تباهي التسامي ذولو نزغب نحجي عبتتشحن كتن فقاتي من زنبرة ناي سارس دبها الحمام مسؤول تماساسل لنا ذولو خوينو إذا حجي ترخيب دول لحدش فيروس مبل شابعي نسبزتك فيروسي حجي تكن دي أشعال زخورو لز فيروس زخاس أقواب مستحلا فيهم مخناتو حادثة كنتس ويكسعد ان كله بزوز امراء نتقال اسبس لازم حالف اب اكوب سبب ذلو اللقوان زيادة اشعالي وبرو حبرة سبنا نزحت وانا مرعى اب حازن اب تنكت بحنسة بتأكيد كان اي مسنبال لعل زخنة بحرس لذلو بدعم عسير كافي وبرو نزل الدين ادما سقوم تاكن وست بيو قوني مالتي
2: دكتور روبيل لزي ملكت ناي كورونا فيروس تسعال نبلو ناي مستنفات سجام بزح جزيء مستي حفشاوي سعالي لنا نتقص حمام يما ساسلي موني سبر عدي حدا سبعون تشوكو بالكلوس كبابي خازلو كل سبنا بقاي تمت حجي كم يقرنا اينا خنفليو نخيل
3: كورونا فيروس بحفشا لك كم قنفع زمتو زيم قالوا كم اربعة خطم شوعاته لك قنفع زمتو وي اينا تاس فيروس يوم ازي فيروس ازي خاز حدش فيروس تقند خنفليو نخيل ناتو كيز دفنشن وي كام مقلت ناي تحرام علو حجز مقلت ناي تحمام انتهي زبيد زخوة نسب سعال رسمي حسرة مستنفاس اندي حدا قلوه بتوسخي كابتن كبابي زباير زبيد حز الله بعلن زلو خبابي تاكو ويبو تاكات زمتا اندي حرد اخوينو وي مس بسي كوفيد 19 كباهي زلو حمام سلخ فسد طوق مقرراب بسول حين تخوينو زسب زي بحمام كورونا فيروس كنترترو نسأل حجيب بابدو زي حمام زي زي ترى ايه اللو خبابي تاكو اندي حرد اقلنا اخوينا ويون كابت خوابي ناب خواب زي قشنا عند حد أخينا زخنا سعال وكون زي حترات مستنفاس خون زخنا خمزنا يقنفع مثالي نحر ترأينا ناب في كومون كول دويكا قنفع إلنا بحفشة نتقصو حمام إيو خون زخل
2: تسخاب زل الغيو غتما كامبالا بزوحة إرتران سدت نياتا لو حجم بزوحة وقزيتي حابريتا زوها بتن منيستر تعلنانا ينبسو كفك هاقر كاني نهزباني لم بزيت عمان قوان قوان زدك أمامو من ألبا تفلاليو بطاطا تدلو إرتران حجرة حابريتا يهلو دو يخوون
3: لك حجي انتايو زخنا حابريتا خود تخلو تي مستزل الغيو هاقر كفالي لنا يقدني مكناتو تمنيستر تعلنانا يتاقر ويون نتي زلو حبريتا خما حال فخلو بقانقون وي بتعمو ما قواب يمزو محال الفور ولون حدا حدا سباتون خما حبريتا خما حال فكم زلون زي فولتو فوق اليوم ولون تي زلو درجات مرتنا يتسبون سلزة سعالة لتبودو بتعنا عالم زمت حبريتا هون مزحت وان بإنجليش وي بفرانس وي بسبين سلزة خانة طوانقاتات زي فولتو يخيلي هجي تأنكو أماراتي ولون كم نرؤية لنا أب فيسبوك دي أب قلت زرقة حزر لحابريتا تتعمي تقعنا إن حابريتا تاتو ويون جيجا حابريتا تاتو زرقة حزر لزلو أب نفسه كف زلنا يا هاجر بوث اللي زمت موياويان نتزبنا نتعب نبرو لزلنا خبابي تاتو منك زيادة حالات نتكن سكب قديرانا اي
2: ك كورونا فيروس حمام رئيسي زعلم كوين أبزلولو زي حمام لمود محبرة من قصة السبع دريتو بركت زبولو كابلنا من زقبرو قعزتات قتيو حبير قام سحاق المسوات انكتر رفكير لو هنا زد دالخيو مدلو أبقانا زلو تمقرو بغازتان يعني منيستر من قسنز نبرت إلسابيت أوهين نبي بي سي كاب صحفتو تعزبتايو خون نسو سمعنا خن ملاس
1: أبقانا أبي وطنا كدوساتي لنا نوستم زخوان سب بغليلو أب زخوان أوان زيتن كفوم إن فرحوم نقراتالو هاي ما نوت سلام تايدن سنسرعات كبرن إزيقوم بزخوان ملك نبدر الدرزي أتون بزوح سب مجلات زهلاوينا كيرو زأمن اللومنيوم كابق أرواسومنا تجميروم من قستن سرحتن ياتات عنان حاقرنا كل سب ولك أوز ريتو كحلو كم حايشن مت إخخابات كوكدن يمعجولو بزحات سبات جن كورونا فيروس أبها قرات تحت سهارة زبتحو حادة قايلن زبل رديئت بمحزم زوم معداتات عششي بلوم بز مخنيات سبي موت حادة قانوي ناي أفريك أوين سلامتا زي بلو سب سلام كباي يخلن كبلو زي سمعه من يهلو إزي سلامتا إيد زلو عبي واقع نمرايو نسلامتا إيدو نزارق حل كاسب أي جبت أكان بوال وي عشش مست تبلو إتسب تسألائي خايو مالتيو حزقن نسوخان سب محزا ولا تسألائي إيد كتجوابت أي تخل بمخنات كورونا فيروس غاناوين بزبل على ايد من ايد متجببات زتمحلال فقدب كسنددو اخولاي نبرن اقوادا اب سنسرعات قبرت اخاخيب كامركاب توسيخو مقلت منقستي بول كزفت ام سنسرعات قبري كلو يخليو حزن تنياتات جن كأكبواي فقدن يبل ازي اب لعل سنة لبونا غاناوين كحدرو زخل تغطي ازوي لك قلتو اي كلن بكا هيوتنا عودتو مس قبرتا زتا اساسر ايو اندستر مقبي هلو انقو اب قبرستو مركوز ايو سفاي تخدان سرحو مزبزح ناي قبر خداون تزسفة مزرخبو وجلتات موزيكا ادالو تمدرخات مقو عزيا مفريتن شايتن الكولاون الكول زي بلون مستتاتن قبرن تزي هاليو عداق امك قاميو حزقن كم زي الكاز فتقام سنسرعات قبري اي كلون بلمود ان فتقموم سنسرعات قبرتات دما ادن اد كي تجوابت نازخون اي كونون كلهم سلام تايد متجببات ايدن متجببات ايدن ترح زمال اميوم كالي أبزها قر أبلع الهيما نتاوي متخخابة زيتا محلالة فأقدا سبات تأكيبهم زفت زمو سنسرعة صلوتن سنمقبار هيما نتاوي بعلاتن تالي ويو أب مساقيدن أبيتا كريستيانن تتات حلو President هاجرنا ازمن بحق اوجن كله مرحت هيمانو تسنبيدم زوم ملوك لي تزوها بوزن برو اغل قلوتا تأمراو تقولوت ملوك هيوتنا تقطعت ارو مويم قلة ازت أمراو تقولوتنا غانا كاب معتز لبدا كدحنا ايولو مزحسو امنتي President تهاجر ابيتا كريستيانن مساقيدن كخفت نخأمنو بزوح تسعيرو نسو جن كابوسان وفنت تايبلن كساب بعال تنسائي تعاتهم كأطوليوم درو عبيت أبيت كريستيانات كان صرصرا جميرا وحدا زي بحالة دما بإنترنت أقل قلوت كواتا جديدا قالي دما أنصار كوفيد عسرت تشعات فولي نايس أولو سنسرعات نقبر سلزالنا إذن عنا زغيد ممرح آيكونن زبل زنبال اللوم President غانا أبزسو من ملا هاجر كز أو من كز اللين اللوا كوان تبلا نبيت كريستيان كي خدكا كميل كايزوز أو من زيز اللين لوم لبوم كراغ علوم زيخ آل غاناوين بيتومي قطورهم كبلكم إزي محبراون حيمانتاون إمنات غاناوين أزو زفتن زلو نقريو إلا ككف لكم أبخاتكم ك
2: أبزغ مزحج زلنا يو أطالي معبالتات زر رأي زلو أوان هانا مودماني نقزار إسغان محلو حابريتا بزد ليلو كابسو منو حابريتا نقزار إسغان خمي خاتعلو بمسرطقن سبات نمنتا يامسو منو حابريتا دزر قوحو أبزبل دبسا قبر مدن زدال ولو ناوخ نبل
1: قرم
4: لبدا كورونا فيروس نعلمنا أن يغوان ربشوان بزللو بزوان معرة معرة فيروس كال إحمام رسخو نزلو سنو حبريتا ويكعانا حسوت حبريتاي نزد ما أيو ودبتعنا عالم كمتنت فيروس بانديميك ويد ما عالم أو لبداي لزعوجو مس كورونا فيروس تزاميدوم نزن الزحو زي حق أو حبريتا تاتكا إنفوديميك ويون لبدا سنو عزينا كبل زغلتو اتتكال مزل لبدا بزت تحاحاز نززر قحو زي حق أو حبريتا تات ناتخطا تلازك العلو أمر بحبريتو ميز باسترز زبل جات اللو أب جوجل WHO ميز باسترز زبل بمقلاش نزغز كترخبو تخلو نمخانو سبات نمنتا يوم سنو حبريتا تات زرقحو قالي يوم زي حق أو حبريتا تات نبحاد مرباب حبريتا ويكا نبحاد نا يوتيوب تانال تويكم نت صحف كتنببو ويكا نت فيديو كتري ومو بتمون ننتنايت مرباب ويكا نا يوتيوب تانال كا بمو عوعي ويدما كاب ادفرتايزمنت جنزب كرخوي لوم زقبرو ويو كالو تخا بوليتكاو مخسب نمركابي لوم زي حق أو حبريتا تات زرقحو قالي سبات دما كمبوازا ويدما نقيعة زي حق أو حبريتا تات أم حبرو مراخبتات زرقحو اللو ك كالوت كعا قبل علما ورادرتينا ينقد تكالات أبعد عن مهسايسون حبريتات زرقو حلو سلزي زخونا حبريتا قد من خالوت مكفالكم انت اخو تقبر لكم حدا فلفل نايت حبريتا من مخانو تصاريو ولاكوا نتمل اختزل أخلكم سب التأمن وانتخونا فلما نتحبريتا الزرق حسب جن زي إما نكخوني خيل سلزي نتنا واخوم زل آخا سب تراي زي كونا زقدس فلفل نايت حبريتاون كتفلت ويقب باكم قال أي حدا حدا جزي تحبريتا ملو إنه ملو جيجا زي كخوني خليه أو حدا صحف بزح حبريتا مزهلو تأمن كخون أمانجو حق أو حبريتا كحوسي خل زمالت جن ملو تحبريتا حق يوم على تيكونن سلزخونا أب حدا صحف ويك على فيديو حدا ويك اللي تحق أو حبريتا سلزرخبكم كتأمن ويبلكمن نحد حدا حبريتا بدك ريخهم أتصاريو سالساي تحبريتا أزي سمعت قصص ديو أخوريكم أحزينكم ويك أحجسكم رو نابنت أبزحم مقناي لبدا أوانزي مدحانيت كمسترا خبا زقلس حابريتان تنبيبكم أزيخم كتحقوسو بهرياوي انتخونا نزي سمعيتكم زقسكس حابريتا مسترخبو دوويلكم كتحاسبو يزقبا سنع حابريتا بغليلو الزرقح نسمعيت داك سبات زقسكس بمخانيو سلازخونا دما كمزعينة حابريتا كترئيو كلخم بترتارة مزنوو كدمنت حابريتا نخالقوت مكفالكم كتتصاريو فتنو كمزيز أمسل عبي زينا ومنات منشتات زينان تكالاتناك الحمودو إلكم حتتو
1: ثم بمود أتاك بحبريتات كورونا فيروس كنوز إن سمعتنا قدم يلو بفنون قريب زنبرة مكرهان إريتراويتنا خنز خخرم حارينا إريتراوين دك أنستون نات إن تبصخاي دبرتا وتجادلو دك أن نفسنا نزجبر وأبر كتون نزخفلو مسواتن بحابني نزذكره بزحد دك أنستي دم ما أبت تاريخك ألسي بأكل تساتفا تاريخ صريحا حليفا نجست قبل مسألة بهل بشحن جعت 207 شو منتن عم تمرت ناي عشرة كفلة مرتام سودت نبي برتا وقلسي هز بإيرت راخد تنبرن كلا كل عصر تشتش عم تيانيرا لينز قب ما بعتاوي وتدراون بوليتيكاون تعليم وسيدا أميدا كم مهر أجل جلا ناس النت كتر إز بقعت قبل نتاوي تقولن ستيتي نجستي قبل مسألة حزي أبس مرة أب كوابي بوست أوفيس بعتخلتي أبزوق أبت سبب معركة بيت تنبر جنا نبتكان شلوك الكل انكتبل شتات أبي أبلكا وسيت إدت أب كايلا ما أمت كساب السانو عقل الزببو كان شلوت أب
5: مو قدالنا سنديتاتنا خدينا زوجتنا هنا نعنا قول فسرحنا نجازنا أوك ابنا أنا حجة أدمز السرح مجمعين هون بزجاز يطري وده لهم سفاي هون ناي سالوني هون ولا ناي من رأي هون قاله أدمي السرح إن نبزت أبك شيء مجمعين بعابي وجن كرتشحن حمشتن ورح أسرته ناي كايلات مرت جميرنا عسرت ورح مستمرنا أنا إذا تتأكل لا يدلهم إذا حجها نصار حلات أنا إحنا زر أخوما مسرحي شعاع أوش تورح أسرها كسرح جميرة كتشحن شوعة أبس مراسي ناي مجمرة ناي كايلا عب مرئي تأريها
1: سرحتنيا كايلا وشتاوي فقرت بابزلون تعجستنيا كخونا لو تبل نجستي
5: حمد يمتز تك أحسر تك أي فتنة تفتينا عندها زيت أبيعات وقحف نزجر ليتهم إذا حدا مجمع بده أنا أجرز بهالي هنا يكايلا سرحتني السب تعجستني مخاء كوش أهان تقوينه وقحت لك نابنات أنا هجي حدا جزي ميت تأذيز بحنسب حدا عين السرح حدا عين السرح كبيدي كسرحه ما هنا تتصل إياه قل سرحيه تأذاز نيرو كلا زبدنا نمرة وردو قالوا هجي فتيوه ما هنا تون تأتي هايو تبويو تبوطلوها غيرنا أزعدناها دحن ناي كايلا سرحتي نات أتفالو تمرت له حج بيت تمرتي ما يتسفى زبهالها له ونن إشتاي كورس وهاب نتجع تورح قده كابو ناكتا تالنت تهوين أتعبيها هالت
1: خبركم سمعتنا أبعلتهم من قصقاصهم بستخ ألمت أن إيدكم بماين سامنان محصاب
6: أبزيتي بهلون هيمانة تونا تحساس بهتاتن إمنتنا بوتو جيبكم كابسبات زلنا رحقات محلاو قلنا زي حماما مقتع عبي ترا خمز اللو يمسوب ميز قلت سلو
1: نسخا نسخي نبسخم من تحليهم أنا ونحلي اللقو كلاتنا خانا دحل دعناهم تحلو
6: سلام سوفونا ليتي

كبرات سمعتنا تكنيكا وتسقم سلزقاتمنا مدبنا أبسعاتو كنفنو يكالنان تسقم سفتحنا يقن مدبنا كأوتس المخانو بتحتنا نحبر موسيقى.

كبرات سمعتنا تكنيكا وتسقم سلزقاتنا مدبنا أبسعاتو كنفنو يكأنان تسقم سفتحنا يقن مدبنا كأوتس المخاني بتحتنا الحبر.